الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Ma'asyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah yang telah memberikan karunia dan nikmat yang tidak mampu dihitung oleh siapapun dan nikmat yang tertinggi, nikmat teragung yang Allah telah anugerahkan kepada kita tiada lain melainkan nikmatul iman wal Islam, yang dengan nikmat inilah segala usaha dan kepayahan kita akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepayahan kita menjalani kehidupan kita di muka bumi ini akan terbayar kelak di akhirat dengan nikmat Islam dan iman. Dan sebaliknya, jamaah yang dimuliakan Allah, tanpa dengan adanya nikmat tersebut di dalam dada seorang hamba, maka